خليني وبلاش تسهر، خليك هنا خليك وبلاش تسهر، بتقولي يومين ودنين سنة سنة، ما بلاش تسهر، خليك هنا خليك وبلاش تسافر، بتقول يومين وتغيب سنة سنة، ما بلاش تسافر، خلتني خاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد عليك، بخاف لما تقول كلمة ده تاني من جديد، خليتنا خاف لما بحس خطوتك واخدك بعيد عليك، خاف لما تقول كلمة وداد تاني من جديد، وخليك ما بلاش تفهم، بتقول يومين وتجيب سنة بلاش تفهم، خايفة من بكرة كل حاجة لما تروح وتغيب سنة، بنت وانا حبيب مجنون، ولا يا حبيبي لا الفرق دلع، شوف كم سنة من عمرنا

اللي فرق دلع شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا كم سنة كم سنة حرام حرام وحياتها من حرام خليك هنا هنا وبلاش تفكر خليك هنا